0: خميسة كنا يخبان كوفية وكان كل في إميرهيس كوتشيتو توا كتشروخ منا كم في أرشيب نونتا كنا تخ كل في إمانيا خوالي وكيس كديوا كل في إمانيا خما تيكات إمتا سنياوا وكما تودرين سوم حكا سنياتاكي كل في توقيت أمدنا كبوكانيا تاكيسا هيا بجاتاكي كل في تنيا تاكيسا هانو كخان ويهات لوراوي نكار بوكانيا تاكيسا كل في إمانيا خما أمتن بي أوتشي وكات أكار بورينيا تاكي تيكان سنيا خوالي وكيس كديوا ما سوما يوخت أوخ بس خطونكا كيم ساتونكا باتونكا وكما تخنو خطنياوا كما تيرخما بوكانيا وا كل قيمة بس خطونكا بورسينتو وكما تكون نكاس وكوين مناسي وكنا كرو إستنيما كيم ساتونكا بورسينتو وكاس كوس إستنيانا كتاكي وكما راكي كوناي ألت أسين مونس دا وكنا كتاكي وكات ستي باتونكا بورسينتو وكاس أورو وكرو إمتا سينيما راكي وكما توا كل قيت وقيت كما راني ما تكيخ سوم ونيخسيتا
1: بانكو فيه وكنا ما إيوخت أوي باوا كل قيت وقيتا يدست أوي وا بانكو فيه وما تاوا أكنتي دادو كاجا أسي وكنا ونيخ أتاوا
2: Bichoni, tecnología en lubricación, una marca global que brinda el mejor rendimiento para tu vehículo, con la certificación de los mejores expertos que te garantizan la vida útil de tu motor. Calidad y tecnología en aceites, grasas y mucho más. Solo con Bichoni, tecnología en lubricación.
3: Porque en septiembre recibimos la primavera en la mejor feria internacional. La Paz Expone 2026. Durante 11 días, La Paz se convertirá en el centro de la reactivación económica, reuniendo a empresas, instituciones, emprendedores, artistas y miles de visitantes en una experiencia única de negocios, innovación, cultura y entretenimiento. Del 3 al 13 de septiembre te esperamos en el campo ferial Chuquiago Marca. Feria Internacional La Paz Expone 2026. Reactivamos la economía juntos.
4: ¡Diosito! ¡Mándame un auto!
5: Hijo mío, ¿por qué mejor no vas a Ray Cars? Ahí saqué mi auto a crédito.
6: Tener un auto al contado y a crédito nunca fue tan fácil. En Ray Cars encontrarás minibuses, camionetas, vagonetas, de todas las marcas, a crédito y al contado. Ven a nuestras oficinas, Avenida Manco Cápac, a unos pasos de la Plaza Guino, o llámanos al 623-83-212.
4: ¡Gracias, Diosito!
5: De nada, hijo mío.
6: Mientras escuchabas este comercial, otros ya están con sus cero kilómetros de Importador Ray Cars, impulsando caminos, facilitando tu vida.